0: آدم، لو أتيتني ورجوتني غفرت لك ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو أتيتني أي أنعدي ورجوتني غفرت لك ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو أتيتني أي أنا أدفرتني غفرت لك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو أتيتني
1: أي أنا أدفرتني
0: نسجايا أكو من جمبا إيمو. لو أتيتني
1: أي أنا أدفرتني
0: نسجايا أكو من جمبا إيمو. لو أتيتني
1: أي أنا أدفرتني
0: نسجايا أكو من جمبا إيمو.
2: الله أكبر الله.